بينما تم تبديل وإعادة صياغة بعض التفاصيل بسبب متطلبات الحبكة الدرامية، جرى في الوقت ذاته التحقق من صحة هذه القصة الحقيقية التالية، ونقدمها لكم كما حدثت بالفعل.

0: عنصر المفاجأة هو الأهم، اتلف عليه بسرعة، ما تديش عدوك وقت للرد، اذبح من الوريد للوريد، لازم تكون عنيف وما عندكش أي خوف، ارمي الأرض، اذبح بسرعة، مفيش رحمة.
1: احنا عشنا في الصحراء واتدربنا لهدف وحيد، إننا نرجع مصر ونستولي على الحكم. كنا مستعدين إننا نواجه أي تحدي في سبيل الله، وما كانش في أي حاجة تهمنا إلا دعوة الإسلام. كان قدامنا حلين مفيش غيرهم، يا إما الموت وساعتها هتبقى الجنة هي نصيبنا، يا إما نكسب المعركة. أنا اتدربت علشان أكون قناص، وبرعت في إصابة الأهداف بدقة،

0: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخوك في الجنة يا مصطفى، لازم تشد حيلك وتعزي نفسك بالفكرة دي.
1: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم.
0: السلام عليكم يا أمير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال التدريب اليوم يا إخوة؟
0: على أحسن ما يرام يا أمير.
1: بارك الله فيكم، استريحوا.
2: الأمير كان بيزورنا بشكل منتظم علشان يتفحص استعدادنا، وفي ليلة قرنا من جريدة مصرية خبر عن اعتقال مجموعة من المرسلين الأجانب. المجموعة دي كانت بتحاول تنصير مسلمين في واحدة من مستشفيات المرسلين في مصر عن طريق الإغراءات المالية والجنسية.
3: الموت للكفرة!
2: الخبر ده كان فيه إهانة كبيرة لكل واحد فينا. كان شهر رمضان وكلنا حسينا بالتقصير في قضية نصرة الله. شعور بالغضب المريع سيطر علينا كلنا، والمسألة دي بالنسبة لي كانت سبب جديد علشان يزيد كرهي للمسيحيين.
1: النصارى بيقولوا إنهم
2: يومها
1: على حق.
2: قطعنا عهد على نفسنا إننا نقضي على التبشير المسيحي مهما كان الثمن. لكن الأمير اعتبر إن المعركة بالسلاح انتهت، وشاف إن انتصارنا ممكن يكون بس عن طريق المواجهة بالمنطق، وبالتحديد عن طريق كتابة كتاب يثبت إن الإنجيل محرف وإنه مش مصدر ثقة.
1: إن كتابهم محرف.
0: ومين بقى اللي يكتب الكتاب ده؟

0: يا راجل انت هتخاف من حتة كتاب؟
1: وامي كانت بتقول ان النصارى بيعملوا اعمال سحر وشعوذة بالكتاب دوت، وان اللي يقرا الكتاب ده بيحط نفسه تحت تأثير السحر بتاعه.
2: ولعنته كمان، انا مش ممكن اقرا الكتاب ده، لا لا ده مستحيل.
0: لا تجادل ولا تناقش، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر يجب ان تفعل ما اقوله يا خليل.
2: لا يا امين، شوف حد غير يوم المهمة دي. لا لا
0: خليل،
3: ارجوك يا امير شوف حد تاني يوم المهمة دي.
0: اعتقد انه لا يوجد شخص اجدر على اداء هذه المهمة غيرك يا خليل.
2: لكن انت بتطلب مني ان اكون زيهم، افكر زيهم، ازاي اعمل كده؟ اطلب مني ان اقتل كل نصراني في مصر، لكن ما تطلبش مني ان اقرا كتابهم ولا حتى المسه.
0: ان غيرتك في سبيل الله لشيء عظيم جدا، ولكن هذه الغيره قد اعمت عينيك فلم تعد قادرا على التمييز. الا يمكنك ان تدرك الشرف الكبير والفخر العظيم الذي ستناله لو أتممت هذه المهمة؟ سوف تكون أول من يكشف أكاذيب النصارى واليهود، وسوف أدفع لك 500 جنيه كمرتب شهري.

0: سبنا المعسكر في الصحراء وأنا رجعت البيت. أنا قعدت لمدة شهر تقريباً من غير ما أعمل أي حاجة.
1: يا أولاد حصل إيه في المسلسل النهاردة؟
2: مسكينة أم الواد.
1: حصل
2: إيه؟ ابنها ما ينزلش الشارع وعربية جت وخبطته.
1: يا عيني يا ابني.
2: حطي الشاي وتعالي اتفرج معانا يا أمي.
3: الحمد لله، بس حبيت أقول لك إني اليوم صرت أخذت على الشيف تاعي.
2: اسمعي خليل.

قررت إن أنا أتبع تعليمات الأمير. كان لازم أطوعه وأبتدي أشتغل في المهمة اللي هو كلفني بيها، لكن بصراحة ما كنتش عارف أبتدي منين بالظبط. في قرايتي للتوراة لقيت شوية حاجات فيها تناقض واضح بينها، لكني قلت دي مش هتساعدني قوي لأن القرآن كمان فيه اختلافات كتير زي كده، وإذا قلنا إن الحاجات دي بتضعف من دقة الكتاب المقدس ومن صحته هنكون بكده بنحكم على القرآن بنفس الطريقة. علشان كده بديت أدور على أخطاء تانية، لكني ما لقيتش ولا واحدة. قريت الكتاب المقدس كله لكني ما لقيتش اللي كنت بتمنى ألاقيه.

0: مفيش ولا آية في كتاب النصارى بتتكلم عن مجيء نبي اسمه محمد ولا حد أحمد.
1: لقد أحضرت لك معي ما تحتاجه يا خليل، خذ.
0: إظهار الحق؟
1: هذا الكتاب يحتوي على قائمة ب26 إشارة عن محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: وردت بالتوراة والإنجيل.
0: وليه ما وردتنيش من قبل كده؟
1: كنت أريدك أن تقرأ كتاب النصارى بنفسك أولا. هنا لن يستطيع أحد أن يجادلك فيما توصلت إليه من نتائج. خليل يا ولدي، الكتاب الذي سوف تكتبه ليس مثل غيره من الكتب التي سبق وبحثت في هذا الموضوع، وسوف نصل إلى نتائج مذهلة بإذن الله. بإذن الله يا خليل، وسوف ترى.
2: قررت إن أنا أمتحن كل إشارة من 26 الموجودين في الكتاب ده، لكن مفيش ولا إشارة فيهم قدرت تثبت أي حاجة. أنا قلت يا رب، أنا مش قادر أثبت إن الإنجيل محرف، ولا قادر ألاقي أي ذكر لمحمد في أي مكان فيه. يا ترى إيه اللي أنا عايش علشانه؟ يا ترى أنا بعبد مين؟

0: جه الأمير في زيارة مفاجأة.
1: اتفضل حضرتك استناه هنا في الأوضة، خليه دقيقة واحدة ويخرج لحضرتك.
2: شكراً.

0: ايه اللي جرالك يا خليل؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ انت بتقول ان القرآن مش كلام الله؟
1: ان ما كنتش مصدقني اقرا بنفسك الانجيل. انت فاكرني مبسوط باللي انا طلعت له ده؟ انا قلت لك مليون مره شوف حد تاني يقوم بالمهمه دي، لكن كل ما انا ترد عليا وتقول لي ربنا اختارني انا. انت المفروض تلوم نفسك مش تلومني انا.
0: احنا دفعنا لك فلوس كتير عشان تكشف اكاذيب النصارى الكفره.
1: لا لا لا لا لا، انت قلت لي اعمل ابحاث بنفسي وده اللي انا عملته، وكتابهم هو الحق. ومش بس كده، القران نفسه بيقول ان عيسى المسيح هو الله.
2: اخلص اخلص، اوعى تتكلم، بقول لك اوعى تتكلم.
1: القران بيقول ان عيسى بيتكلم بامثال، وانا هرجع تاني على السحاب وهدير الناس.
2: اسكت.
1: سوره المائده عيسى يقدر يخلق. سوره العمران عيسى بيشفي المرضى ويقوم الناس من الموت.
2: يا كافر.
1: عيسى هيرجع على السحاب وهيدين الناس في يوم الاخر زي ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط.

0: النهاردة لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني، وأنا أقول للجماعة إنك بعتنا يا كافر. كلام الفارغ ده لو وريته لحد هقتلك بنفسي. كافر! كافر!
1: خليل! خليل!
2: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. حارب الكفار لأنهم بلا إيمان، حارب المشركين بالطريقة التي يحاربونك بها، حارب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله. قاتلوا قاتلوا قاتلوا، حتى لو كانوا آباء أو أطفالا أو أزواجا، اقتلوا.
3: والمصحف الشريف انت اللي منور يا معلم.
4: الو تيميساوس، انا خليل. لا لا لا كويس، انا بس كنت عايز اتكلم معاك لمده.
5: وفي يوم من الايام طلبت في التليفون واحد من اصحابي المسيحيين في الشغل، كان نفسي اسمع منه عن الانجيل، بس هو خاف وقفل السكه في وشي. بعدين حصلت حاجه ازعجتني جدا، ان شنطتي اتسرقت وكان فيها كتاب المقدس والباسبور.
3: ايوه معلم.

0: شفت الشمطه دي؟
1: الشاي بتاعك معايا يا معلم. هجيب لك. حاضر. انا محمود.
0: ساعدت فين؟ ساعدت فين؟ بشوف شنطتي سبتها هنا اهو.
1: شنطه ايه يا فندم اللي بتتكلم عليها؟
0: بس دي فيها بطاطي وفيها الانجيل. الانجيل
1: يا فندم. يا فندم فلوس المكالمه يا حبيبي. تعالى هنا يا فندم.
2: يا رب أرجوك اسمعني وريني طريقك. كل اللي أنا عاوزه وكنت بدور عليه إن أعرفك وأكون ليك من كل قلبي. يا رب أنا حبيتك من صغري وكل حياتي بين إيديك. يا رب أنا ضايع، أنا محتاج لك. يا رب أنا عارف إنك إله واحد. هل أنت إله المسلمين ولا إله النصارى؟ لو كنت إله المسلمين شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. لو كنت إله النصارى فاديني نور في قلبي عشان أعبدك. يا رب وريني طريقك. اذهل لي الحق من فضلك يا رب.
3: الليلة دي أنا نمت بعمق بصورة ما حصلتش في حياتي قبل كده، وقرب الفجر حلمت حلم.

0: خليل؟
1: أمي لازم تسامحيني يا أمي، أنا كنت فاكر إني بتبع الإيمان الصح لما كنت بعاملك بأسوأ بطريقة مش كويسة، سامحيني واسمحي لي أبوس رجلك يا أمي من فضلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا خليل؟
1: ربنا وراني الحق يا أمي، ربنا اللي عرفته النهاردة مش هو اللي كنت بتبعه زمان.
0: يا ابني هو إله واحد مفيش غيره.
1: أيوة يا أمي، وهو اللي بيوصلني دلوقتي إن أحبك وأكرمك.
0: ومين هو الإله ده يا خليل؟
1: هو الإله الحقيقي اللي ظهر في المسيح عيسى المكتوب عنه في القرآن.
0: بس يا حبيبي لو سمعوك هيقولوا عليك اتجننت.
1: أنا هعمل اللي تقولي عليه يا أمي، لكن أنت فعلا مصدقاني؟
0: ومصدقكش ليه يا ابني؟ أنت عمرك ما عملتني كده. روح يا ضنايا، إله يحفظك وما يتخلاش عنك أبدا يا حبيبي.
1: سامحيني يا أمي من فضلك يا أمي، سامحيني.
2: قلبي اتغير،
0: سامحتك يا حبيبي
2: اتغير بالمحبة.
3: أنا ما قدرتش أرجع أنام تاني.

0: ميلادي وفضلت صاحي لغاية الصبح. كل حاجة كانت عينيا تقع عليها كنت أشوفها جميلة جدا. كنت عايز أحضن وأبوس كل إنسان قبله، وكنت عايز أقول لهم إني بحبهم قوي، حتى المسيحيين اللي كانوا عارفين إني راجل متعصب وعنيف.
1: أنا خليل
2: حبيبي، لسه ما فتحت.
1: أنا جاي أكلم معاك.
2: لسه ما فتحت.
1: من فضلك أنا عايز أطلب منك إنك تسامحني. أرجوك
2: من فضلك كلمني بعدين.
1: أرجوك، أنا اتغيرت. أنا مش نفس الشخص. أنا اتغيرت. أنا عارف إن أنا أذيتك زمان عشان أنت مسيحي.
2: سامحك؟ اتغيرت؟
1: أنا ما استاهلش إنك تسامحني. سامحني أرجوك، سامحني. أنا اتغيرت.
3: هللويا.
1: يعني إيه كلمة دي؟
3: حبيبي أنت هتتعلم حاجات كتير. إيه اللي حصل؟ تعال.
1: أنا اتغيرت من فضلك. سامحني.
3: تعال.
1: سامحني.
3: أنا سامحتك حبيبي. تعال حبيبي. سامحني. تعال.
0: ومن اليوم ده ابتديت أتغير.
4: خليل، هل تؤمن بأن يسوع؟
0: الناس اللي كانت عارفاني والناس اللي معايا في الشغل كلهم لاحظوا التغيير اللي حصل في حياتي. أنا كنت إنسان بيكره، قاتل، حرقت كنايس، سرقت محلات، قمت بأعمال عنف كتيرة. لكن المسيح غير حياتي، ولما ابتديت أتصرف بحسب تعاليم الكتاب المقدس أصبحت إنسان محب.

أنا بقيت حر، ابن الله حررني. ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. في الماضي كان الموت بيخوفني، كان حاجة بشعة ومفزعة، لكن دلوقتي مفيش للموت سلطان عليا. أنا بقيت في المسيح وكل شيء أصبح جديد.

بينما تم تبديل وإعادة صياغة بعض التفاصيل بسبب متطلبات الحبكة الدرامية، جرى في الوقت ذاته التحقق من صحة هذه القصة الحقيقية التالية، ونقدمها لكم كما حدثت بالفعل.

0: عنصر المفاجأة هو الأهم، اتلف عليه بسرعة، ما تديش عدوك وقت للرد، اذبح من الوريد للوريد، لازم تكون عنيف وما عندكش أي خوف، ارمي الأرض، اذبح بسرعة، مفيش رحمة.
1: احنا عشنا في الصحراء واتدربنا لهدف وحيد، إننا نرجع مصر ونستولي على الحكم. كنا مستعدين إننا نواجه أي تحدي في سبيل الله، وما كانش في أي حاجة تهمنا إلا دعوة الإسلام. كان قدامنا حلين مفيش غيرهم، يا إما الموت وساعتها هتبقى الجنة هي نصيبنا، يا إما نكسب المعركة. أنا اتدربت علشان أكون قناص، وبرعت في إصابة الأهداف بدقة،

0: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أخوك في الجنة يا مصطفى، لازم تشد حيلك وتعزي نفسك بالفكرة دي.
1: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم.
0: السلام عليكم يا أمير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال التدريب اليوم يا إخوة؟
0: على أحسن ما يرام يا أمير.
1: بارك الله فيكم، استريحوا.
2: الأمير كان بيزورنا بشكل منتظم علشان يتفحص استعدادنا، وفي ليلة قرنا من جريدة مصرية خبر عن اعتقال مجموعة من المرسلين الأجانب. المجموعة دي كانت بتحاول تنصير مسلمين في واحدة من مستشفيات المرسلين في مصر عن طريق الإغراءات المالية والجنسية.
3: الموت للكفرة!
2: الخبر ده كان فيه إهانة كبيرة لكل واحد فينا. كان شهر رمضان وكلنا حسينا بالتقصير في قضية نصرة الله. شعور بالغضب المريع سيطر علينا كلنا، والمسألة دي بالنسبة لي كانت سبب جديد علشان يزيد كرهي للمسيحيين.
1: النصارى بيقولوا إنهم
2: يومها
1: على حق.
2: قطعنا عهد على نفسنا إننا نقضي على التبشير المسيحي مهما كان الثمن. لكن الأمير اعتبر إن المعركة بالسلاح انتهت، وشاف إن انتصارنا ممكن يكون بس عن طريق المواجهة بالمنطق، وبالتحديد عن طريق كتابة كتاب يثبت إن الإنجيل محرف وإنه مش مصدر ثقة.
1: إن كتابهم محرف.
0: ومين بقى اللي يكتب الكتاب ده؟

0: يا راجل انت هتخاف من حتة كتاب؟
1: وامي كانت بتقول ان النصارى بيعملوا اعمال سحر وشعوذة بالكتاب دوت، وان اللي يقرا الكتاب ده بيحط نفسه تحت تأثير السحر بتاعه.
2: ولعنته كمان، انا مش ممكن اقرا الكتاب ده، لا لا ده مستحيل.
0: لا تجادل ولا تناقش، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر يجب ان تفعل ما اقوله يا خليل.
2: لا يا امين، شوف حد غير يوم المهمة دي. لا لا
0: خليل،
3: ارجوك يا امير شوف حد تاني يوم المهمة دي.
0: اعتقد انه لا يوجد شخص اجدر على اداء هذه المهمة غيرك يا خليل.
2: لكن انت بتطلب مني ان اكون زيهم، افكر زيهم، ازاي اعمل كده؟ اطلب مني ان اقتل كل نصراني في مصر، لكن ما تطلبش مني ان اقرا كتابهم ولا حتى المسه.
0: ان غيرتك في سبيل الله لشيء عظيم جدا، ولكن هذه الغيره قد اعمت عينيك فلم تعد قادرا على التمييز. الا يمكنك ان تدرك الشرف الكبير والفخر العظيم الذي ستناله لو أتممت هذه المهمة؟ سوف تكون أول من يكشف أكاذيب النصارى واليهود، وسوف أدفع لك 500 جنيه كمرتب شهري طوال هذه المدة، وسوف أسلمها لك بنفسي.

0: سبنا المعسكر في الصحراء وأنا رجعت البيت. أنا قعدت لمدة شهر تقريباً من غير ما أعمل أي حاجة.
1: يا أولاد حصل إيه في المسلسل النهاردة؟
2: مسكينة أم الواد.
1: حصل
2: إيه؟ ابنها ما ينزلش الشارع وعربية جت وخبطته.
1: يا عيني يا ابني.
2: حطي الشاي وتعالي اتفرج معانا يا أمي.
3: الحمد لله، بس حبيت أقول لك إني اليوم صرت أخذت على الشيف تاعي.
2: اسمعي خليل.

أخيراً قررت إن أنا أتبع تعليمات الأمير، كان لازم أطوعه وأبتدي أشتغل في المهمة اللي هو كلفني بيها. لكن بصراحة ما كنتش عارف أبتدي منين بالظبط. في قرايتي للتوراة لقيت شوية حاجات فيها تناقض واضح بينها، لكني قلت دي مش هتساعدني قوي لأن القرآن كمان فيه اختلافات كتير زي كده، وإذا قلنا إن الحاجات دي بتضعف من دقة الكتاب المقدس ومن صحته هنكون بكده بنحكم على القرآن بنفس الطريقة. علشان كده بديت أدور على أخطاء تانية، لكني ما لقيتش ولا واحدة. قريت الكتاب المقدس كله لكني ما لقيتش اللي كنت بتمنى ألاقيه.

0: مفيش ولا آية في كتاب النصارى بتتكلم عن مجيء نبي اسمه محمد ولا حتى أحمد.
1: لقد أحضرت لك معي ما تحتاجه يا خليل، خذ.
2: إظهار الحق؟
1: هذا الكتاب يحتوي على قائمة ب26 إشارة عن محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: وردت بالتوراة والإنجيل.
2: وليه ما ورثونيش من قبل كده؟
1: كنت أريدك أن تقرأ كتاب النصارى بنفسك أولا. هنا لن يستطيع أحد أن يجادلك فيما توصلت إليه من نتائج. خليل يا ولدي، الكتاب الذي سوف تكتبه ليس مثل غيره من الكتب التي سبق وبحثت في هذا الموضوع، وسوف نصل إلى نتائج مذهلة بإذن الله. بإذن الله يا خليل، وسوف ترى.
3: قررت إن أنا أمتحن كل إشارة من ال26 الموجودين في الكتاب ده، لكن مفيش ولا إشارة فيهم قدرت تثبت أي حاجة. أنا قلت يا رب، أنا مش قادر أثبت إن الإنجيل محرف، ولا قادر ألاقي أي ذكر لمحمد في أي مكان فيه. يا ترى إيه اللي أنا عايش علشانه؟ يا ترى أنا بعبد مين؟

0: فكرت لو إن الإنجيل صحيح ومش مزيف يبقى إيه مستقبل القرآن؟ مش ممكن يكونوا الكتابين صح علشان كل كتاب منهم بيتحرك في اتجاه عكس التاني. وبكده بديت أكتب ورقة بحث بعنوان هل القرآن هو كلمة الله؟ ولما خلصت البحث كان عدد صفحاته بين 200 و300 صفحة. وفي يوم من الأيام جه الأمير في زيارة مفاجأة.
1: اتفضل حضرتك استناه هنا في الأوضة، خليه دقيقة واحدة ويخرج لحضرتك.
2: شكراً.

0: ايه اللي جرالك يا خليل؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ انت بتقول ان القرآن مش كلام الله؟
1: ان ما كنتش مصدقني اقرا بنفسك الانجيل. انت فاكرني مبسوط باللي انا طلعت له ده؟ انا قلت لك مليون مره شوف حد تاني يقوم بالمهمه دي، لكن كل مره ترد عليا وتقول لي ربنا اختارنا انا. انت المفروض تلوم نفسك مش تلومنا انا.
0: احنا دفعنا لك فلوس كتير عشان تكشف اكاذيب النصارى الكفره.
1: لا لا لا لا لا، انت قلت لي اعمل ابحاث بنفسي وده اللي انا عملته، وكتابهم هو الحق. ومش بس كده، القرآن نفسه بيقول ان عيسى المسيح هو الله.
2: اخلص اخلص، اوعى تتكلم، بقول لك اوعى تتكلم.
1: القرآن بيقول ان عيسى بيتكلم بامثال، وانا هرجع تاني على السحاب وهدين الناس.
2: اسكت.
1: سورة المائدة عيسى يقدر يخلق. سورة العمران عيسى بيشفي المرضى ويقوم الناس موت. عيسى هيرجع على السحاب وهيديني الناس في يوم الاخر زي ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط.

0: تعرفني وانا اقول للجماعه انك بعتنا يا كافر. كلام الفارغ ده لو وريته لحد هقتلك بنفسي. كافر كافر.
1: خليل خليل.
2: واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا. حارب الكفار لانهم بلا ايمان، حارب المشركين بالطريقه التي يحاربونك بها، حارب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله. قاتلوا قاتلوا قاتلوا، حتى لو كانوا اباء او اطفالا او ازواجا، اقتلوا.
3: والمصحف الشريف انت اللي منور يا معلم.
4: الو تيميساوس، انا خليل. لا لا لا كويس، انا بس كنت عايز اتكلم معاك لمده.
5: وفي يوم من الايام طلبت في التليفون واحد من اصحابي المسيحيين في الشغل، كان نفسي اسمع منه عن الانجيل، بس هو خاف وقفل السكه في وشي. وبعدين حصلت حاجه ازعجتني جدا، ان شنطتي اتسرقت وكان فيها كتاب المقدس والباسبور.
3: ايوه معلم،
4: ما شفتش شنطتي؟
3: الشاي بتاعك معايا يا معلم، هجيب لك. حاضر.
4: يا محمود سعدت بيه، بشوف شنطتي سبتها هنا اهو.
3: شنطه ايه يا فندم اللي بتتكلم عليها؟
4: بس دي فيها بطاطي وفيها الانجيل. الانجيل
3: يا فندم يا فندم، فلوس المكالمه يا حبيبي، تعال هنا يا فندم.
6: يا رب ارجوك اسمعني وريني طريقك. كل اللي أنا عاوزه وكنت بدور عليه إن أعرفك وأكون ليك من كل قلبي. يا رب أنا حبيتك من صغري وكل حياتي بين إيديك. يا رب أنا ضايع، أنا محتاج لك. يا رب أنا عارف إنك إله واحد، هل أنت إله المسلمين ولا إله النصارى؟ لو كنت إله المسلمين شيل كل حاجة من دماغي إلا الإسلام. لو كنت إله النصارى اديني نور في قلبي عشان اعبدك. يا رب وريني طريقك، اذهب لي الحق من فضلك يا رب.
5: الليله دي انا نمت بعمق بصوره ما حصلتش في حياتي قبل كده، وقرب الفجر حلمت حلم.

0: خليل؟
1: أمي لازم تسامحيني يا أمي، أنا كنت فاكر إني بتبع الإيمان الصح لما كنت بعاملك بأسوأ بطريقة مش كويسة، سامحيني واسمحي لي أبوس رجلك يا أمي من فضلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا خليل؟
1: ربنا وراني الحق يا أمي، ربنا اللي عرفته النهاردة مش هو اللي كنت بتبعه زمان.
0: يا ابني هو إله واحد مفيش غيره.
1: أيوة يا أمي، وهو اللي بيوصلني دلوقتي إن أحبك وأكرمك.
0: ومين هو الإله ده يا خليل؟
1: هو الإله الحقيقي اللي ظهر في المسيح عيسى المكتوب عنه في القرآن.
0: بس يا حبيبي لو سمعوك هيقولوا عليك اتجننت.
1: أنا هعمل اللي تقولي عليه يا أمي، لكن أنت فعلا مصدقاني؟
0: ومصدقكش ليه يا ابني؟ أنت عمرك ما عملتني كده. روح يا ضنايا، إله يحفظك وما يتخلاش عنك أبدا يا حبيبي.
1: سامحيني يا أمي من فضلك يا أمي، سامحيني.
2: قلبي اتغير،
0: سامحتك يا حبيبي
2: اتغير بالمحبة.
3: أنا ما قدرتش أرجع أنام تاني للادي، وفضلت صاحي لغاية الصبح. كل حاجة كانت عينيا تقع عليها كنت أشوفها جميلة جدا، كنت عايز أحضن وأبوس كل إنسان أقابله، وكنت عايز أقول لهم إني بحبهم قوي، حتى المسيحيين اللي كانوا عارفين إني راجل متعصب وعنيف.
4: أنا خليل حبيبي، لسه ما فتحت.
5: أنا جاي أكلم معاك،
4: لسه ما فتحت.
5: من فضلك أنا عايز أطلب منك إنك تسامحني. أرجوك
4: من فضلك كلمني بعدين.
5: أرجوك، أنا اتغيرت. أنا مش نفس الشخص، أنا اتغيرت. أنا عارف إن أنا أذيتك زمان عشان أنت مسيحي.
4: سامحك؟ اتغيرت؟
5: أنا ما استاهلش إنك تسامحني. سامحني أرجوك، سامحني. أنا اتغيرت.
4: هللويا.
5: يعني إيه كلمة دي؟
4: حبيبي أنت هتتعلم حاجات كتير. إيه اللي حصل؟ تعال.
5: أنا اتغيرت من فضلك، سامحني.
4: تعال
5: سامحني.
4: أنا سامحتك حبيبي. تعال حبيبي،
3: سامحني.
4: تعال.
3: ومن اليوم ده ابتديت أتغير.
6: خليل هل تؤمن بأن يسوع؟
3: الناس اللي كانت عارفاني والناس اللي معايا في الشغل كلهم لاحظوا التغيير اللي حصل في حياتي. أنا كنت إنسان بيكره، قاتل، حرقت كنايس، سرقت محلات، قمت بأعمال عنف كتيرة، لكن المسيح غير حياتي. ولما ابتديت أتصرف بحسب تعاليم الكتاب المقدس أصبحت إنسان محب.

أنا بقيت حر، ابن الله حررني. ليه الحياة هي المسيح والموت هو ربح. في الماضي كان الموت بيخوفني، كان حاجة بشعة ومفزعة، لكن دلوقتي مفيش للموت سلطان عليا. أنا بقيت في المسيح وكل شيء أصبح جديد.

بينما تم تبديل وإعادة صياغة بعض التفاصيل بسبب متطلبات الحبكة الدرامية، جرى في الوقت ذاته التحقق من صحة هذه القصة الحقيقية التالية، ونقدمها لكم كما حدثت بالفعل.

0: عنصر المفاجأة هو الأهم، اتلف عليه بسرعة، ما تديش عدوك وقت للرد، اذبح من الوريد للوريد، لازم تكون عنيف وما عندكش أي خوف، ارمي الأرض، اذبح بسرعة، مفيش رحمة.
1: احنا عشنا في الصحراء واتدربنا لهدف وحيد، اننا نرجع مصر ونستولي على الحكم. كنا مستعدين اننا نواجه اي تحدي في سبيل الله، وما كانش في اي حاجة تهمنا الا دعوة الاسلام. كان قدامنا حلين مفيش غيرهم، يا اما الموت وساعتها هتبقى الجنة هي نصيبنا، يا اما نكسب المعركة. انا اتدربت علشان اكون قناص، وبرعت في اصابة الاهداف بدقة،

0: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً. أخوك في الجنة يا مصطفى، لازم تشد حيلك وتعزي نفسك بالفكرة دي.
1: ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم.
0: السلام عليكم يا أمير.
1: وعليكم السلام.

0: السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال التدريب اليوم يا إخوة؟
1: على أحسن ما يرام يا أمير.
0: بارك الله فيكم، استريحوا.
2: الأمير كان بيزورنا بشكل منتظم علشان يتفحص استعدادنا، وفي ليلة قرنا من جريدة مصرية خبر عن اعتقال مجموعة من المرسلين الأجانب. المجموعة دي كانت بتحاول تنصير مسلمين في واحدة من مستشفيات المرسلين في مصر عن طريق الإغراءات المالية والجنسية.
3: الموت للكفرة!
2: الخبر ده كان فيه إهانة كبيرة لكل واحد فينا. كان شهر رمضان وكلنا حسينا بالتقصير في قضية نصرة الله. شعور بالغضب المريع سيطر علينا كلنا، والمسألة دي بالنسبة لي كانت سبب جديد علشان يزيد كرهي للمسيحيين.
0: النصارى بيقولوا إنهم
2: يومها
0: على حق.
2: قطعنا عهد على نفسنا إننا نقضي على التبشير المسيحي مهما كان الثمن. لكن الأمير اعتبر إن المعركة بالسلاح انتهت، وشاف إن انتصارنا ممكن يكون بس عن طريق المواجهة بالمنطق، وبالتحديد عن طريق كتابة كتاب يثبت إن الإنجيل محرف وإنه مش مصدر ثقة.
0: إن كتابهم محرف.
1: ومين بقى اللي يكتب الكتاب ده؟

0: يا راجل انت هتخاف من حتة كتاب؟
1: وامي كانت بتقول ان النصارى بيعملوا اعمال سحر وشعوذة بالكتاب دوت، وان اللي يقرا الكتاب ده بيحط نفسه تحت تأثير السحر بتاعه.
2: ولعنته كمان، انا مش ممكن اقرا الكتاب ده، لا لا ده مستحيل.
0: لا تجادل ولا تناقش، ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر يجب ان تفعل ما اقوله يا خليل.
2: لا يا امين، شوف حد غير يوم المهمة دي. لا لا
0: خليل،
3: ارجوك يا امير شوف حد تاني يوم المهمة دي.
0: اعتقد انه لا يوجد شخص اجدر على اداء هذه المهمة غيرك يا خليل.
2: لكن انت بتطلب مني ان اكون زيهم، افكر زيهم، ازاي اعمل كده؟ اطلب مني ان اقتل كل نصراني في مصر، لكن ما تطلبش مني ان اقرا كتابهم ولا حتى المسه.
0: ان غيرتك في سبيل الله لشيء عظيم جدا، ولكن هذه الغيره قد اعمت عينيك فلم تعد قادرا على التمييز. الا يمكنك ان تدرك الشرف الكبير والفخر العظيم الذي ستناله لو أتممت هذه المهمة؟ سوف تكون أول من يكشف أكاذيب النصارى واليهود، وسوف أدفع لك 500 جنيه كمرتب شهري طوال هذه المدة، وسوف أسلمها لك بنفسي.

0: سبنا المعسكر في الصحراء وأنا رجعت البيت. أنا قعدت لمدة شهر تقريباً من غير ما أعمل أي حاجة.
1: يا أولاد حصل إيه في المسلسل النهاردة؟
2: مسكينة أم الواد.
1: حصل
2: إيه؟ ابنها ما ينزلش الشارع وعربية جت وخبطته.
1: يا عيني يا ابني.
2: حطي الشاي وتعالي اتفرج معانا يا أمي.
3: الحمد لله، بس حبيت أقول لك إني اليوم صرت أخذت على الشيف تاعي.
2: اسمعي خليل.

أخيراً قررت إن أنا أتبع تعليمات الأمير، كان لازم أطوعه وأبتدي أشتغل في المهمة اللي هو كلفني بيها. لكن بصراحة ما كنتش عارف أبتدي منين بالظبط. في قرايتي للتوراة لقيت شوية حاجات فيها تناقض واضح بينها، لكني قلت دي مش هتساعدني قوي لأن القرآن كمان فيه اختلافات كتير زي كده، وإذا قلنا إن الحاجات دي بتضعف من دقة الكتاب المقدس ومن صحته هنكون بكده بنحكم على القرآن بنفس الطريقة. علشان كده بديت أدور على أخطاء تانية، لكني ما لقيتش ولا واحدة. قريت الكتاب المقدس كله لكني ما لقيتش اللي كنت بتمنى ألاقيه.

0: مفيش ولا آية في كتاب النصارى بتتكلم عن مجيء نبي اسمه محمد ولا حتى أحمد.
1: لقد أحضرت لك معي ما تحتاجه يا خليل، خذ.
2: إظهار الحق؟
1: هذا الكتاب يحتوي على قائمة ب26 إشارة عن محمد صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام.
1: وردت بالتوراة والإنجيل.
2: وليه ما ورثونيش من قبل كده؟
1: كنت أريدك أن تقرأ كتاب النصارى بنفسك أولا. هنا لن يستطيع أحد أن يجادلك فيما توصلت إليه من نتائج. خليل يا ولدي، الكتاب الذي سوف تكتبه ليس مثل غيره من الكتب التي سبق وبحثت في هذا الموضوع، وسوف نصل إلى نتائج مذهلة بإذن الله. بإذن الله يا خليل، وسوف ترى.
3: قررت إن أنا أمتحن كل إشارة من ال26 الموجودين في الكتاب ده، لكن مفيش ولا إشارة فيهم قدرت تثبت أي حاجة. أنا قلت يا رب، أنا مش قادر أثبت إن الإنجيل محرف، ولا قادر ألاقي أي ذكر لمحمد في أي مكان فيه. يا ترى إيه اللي أنا عايش علشانه؟ يا ترى أنا بعبد مين؟

0: فكرت لو إن الإنجيل صحيح ومش مزيف يبقى إيه مستقبل القرآن؟ مش ممكن يكونوا الكتابين صح علشان كل كتاب منهم بيتحرك في اتجاه عكس التاني. وبكده بديت أكتب ورقة بحث بعنوان هل القرآن هو كلمة الله؟ ولما خلصت البحث كان عدد صفحاته بين 200 و300 صفحة. وفي يوم من الأيام جه الأمير في زيارة مفاجأة.
1: اتفضل حضرتك استناه هنا في الأوضة، خليه دقيقة واحدة ويخرج لحضرتك.
2: شكراً.

0: ايه اللي جرالك يا خليل؟ ايه اللي انت كاتبه ده؟ انت بتقول ان القرآن مش كلام الله؟
1: ان ما كنتش مصدقني اقرا بنفسك الانجيل. انت فاكرني مبسوط باللي انا طلعت له ده؟ انا قلت لك مليون مره شوف حد تاني يقوم بالمهمه دي، لكن كل مره ترد عليا وتقول لي ربنا اختارنا انا. انت المفروض تلوم نفسك مش تلومنا انا.
0: احنا دفعنا لك فلوس كتير عشان تكشف اكاذيب النصارى الكفره.
1: لا لا لا لا لا، انت قلت لي اعمل ابحاث بنفسي وده اللي انا عملته، وكتابهم هو الحق. ومش بس كده، القرآن نفسه بيقول ان عيسى المسيح هو الله.
2: اخلص اخلص، اوعى تتكلم، بقول لك اوعى تتكلم.
1: القرآن بيقول ان عيسى بيتكلم بامثال، وانا هرجع تاني على السحاب وهدين الناس.
2: اسكت.
1: سورة المائدة عيسى يقدر يخلق. سورة العمران عيسى بيشفي المرضى ويقوم الناس موت. عيسى هيرجع على السحاب وهيديني الناس في يوم الاخر زي ما هو مكتوب في الكتاب بالظبط.

0: النهاردة لا أنا أعرفك ولا أنت تعرفني، وأنا أقول للجماعة إنك بعتنا يا كافر. كلام الفارغ ده لو وريته لحد هقتلك بنفسي. كافر! كافر!
1: خليل! خليل!
2: وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. حارب الكفار لأنهم بلا إيمان، حارب المشركين بالطريقة التي يحاربونك بها، حارب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله. قاتلوا قاتلوا قاتلوا، حتى لو كانوا أباء أو أطفالا أو أزواجا، اقتلوا.
3: والمصحف الشريف انت اللي منور يا معلم.
4: الو تيميساوس، انا خليل. لا لا لا كويس، انا بس كنت عايز اتكلم معاك لمده.
5: وفي يوم من الايام طلبت في التليفون واحد من اصحابي المسيحيين في الشغل، كان نفسي اسمع منه عن الانجيل، بس هو خاف وقفل السكه في وشي. بعدين حصلت حاجه ازعجتني جدا، ان شنطتي اتسرقت وكان فيها كتاب المقدس والباسبور.
3: ايوه معلم،
4: ما شفت شنطتي؟
3: الشاب بتاعك معايا يا معلم، هجيب لك. حاضر. انا محمود.
4: سعدت بيه، بشوف شنطتي سبتها هنا اهو.
3: شنطه ايه يا فندم اللي بتتكلم عليها؟
4: بس دي فيها بطاقتي وفيها الانجيل. الانجيل
3: يا فندم، يا فندم فلوس المكالمه يا حبيبي، تعال هنا يا فندم.
6: يا رب ارجوك اسمعني وريني طريقك. كل اللي أنا عاوزه وكنت بدور عليه إن أعرفك وأكون ليك من كل قلبي.

يا رب انا حبيتك من صغري وكل حياتي بين ايديك. يا رب انا ضايع، انا محتاج لك. يا رب انا عارف انك اله واحد، هل انت اله المسلمين ولا اله النصارى؟

0: كل الحق من فضلك يا رب.
1: الليلة دي أنا نمت بعمق بصورة ما حصلتش في حياتي قبل كده، وقرب الفجر حلمت حلم.

0: خليل؟
1: أمي لازم تسامحيني يا أمي، أنا كنت فاكر إني بتبع الإيمان الصح لما كنت بعاملك بأسوأ بطريقة مش كويسة، سامحيني واسمحيلي أبوس رجلك يا أمي من فضلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يا خليل؟
1: ربنا وراني الحق يا أمي، ربنا اللي عرفته النهاردة مش هو اللي كنت بتبعه زمان.
0: يا ابني هو إله واحد مفيش غيره.
1: أيوة يا أمي، وهو اللي بيوصلني دلوقتي إن أحبك وأكرمك.
0: ومين هو الإله ده يا خليل؟
1: هو الإله الحقيقي اللي ظهر في المسيح عيسى المكتوب عنه في القرآن.
0: بس يا حبيبي لو سمعوك هيقولوا عليك اتجننت.
1: أنا هعمل اللي تقولي عليه يا أمي، لكن أنت فعلا مصدقاني؟
0: ومصدقكش ليه يا ابني؟ أنت عمرك ما عملتني كده. روح يا ضنايا، إله يحفظك وما يتخلاش عنك أبدا يا حبيبي.
1: سامحيني سامحيني يا أمي من فضلك يا أمي سامحيني.
2: قلبي
0: سامحتك يا حبيبي،
2: اتغير
0: سامحتك يا حبيبي،
2: اتغير بالمحبة.
3: أنا ما قدرتش أرجع أنام تاني للادي، وفضلت صاحي لغاية الصبح. كل حاجة كانت عينيا تقع عليها كنت أشوفها جميلة جدا، كنت عايز أحضن وأبوس كل إنسان قبله، وكنت عايز أقول لهم إني بحبهم قوي، حتى المسيحيين اللي كانوا عارفين إني راجل متعصب وعنيف.
4: أنا خليل
5: حبيبي لسه ما فتحت.
4: أنا جاي أكلم معاك
5: لسه ما فتحت.
4: من فضلك أنا عايز أطلب منك إنك تسامحني. أرجوك
5: من فضلك كلمني بعدين.
4: أرجوك أنا اتغيرت. أنا مش نفس الشخص، أنا اتغيرت. أنا عارف إن أنا أذيتك زمان عشان أنت مسيحي.
5: سامحك اتغيرت.
4: أنا ما استاهلش إنك تسامحني. سامحني أرجوك سامحني، أنا اتغيرت.
5: هللويا.
4: يعني إيه كلمة دي؟
5: حبيبي أنت هتتعلم حاجات كتير. إيه اللي حصل؟ تعال.
4: أنا اتغيرت من فضلك سامحني.
5: تعال
4: سامحني.
5: أنا سامحتك حبيبي.
4: سامحني.
5: تعال حبيبي سامحني. تعال.
3: ومن اليوم ده ابتديت اتغير.
6: خليل هل تؤمن بان يسوع؟
3: الناس اللي كانت عارفاني والناس اللي معايا في الشغل كلهم لاحظوا التغيير اللي حصل في حياتي.

بحكي. أنا كنت إنسان بيكره، قاتل، حرقت كنايس، سرقت محلات، قمت بأعمال عنف كتيرة. لكن المسيح غير حياتي، ولما ابتديت أتصرف بحسب تعاليم الكتاب المقدس أصبحت إنسان محب.

أنا بقيت حر، ابن الله حررني. ليا الحياة هي المسيح والموت هو ربح. في الماضي كان الموت بيخوفني، كان حاجة بشعة ومفزعة، لكن دلوقتي مفيش للموت سلطان عليا. أنا بقيت في المسيح وكل شيء أصبح جديد.